افتقدوا قتلي قسوتنا تخيلوا تحتمي حلمنا انهم سينسوني رايحة حبي.

يعتقدوا قتلي قسوتنا. تخيلوا تهتمي حلمنا أنهم سينسوني رايحة حبي.

اعتقدوا قتلي قسوتنا تخيلوا قهتمي حلمنا انهم سينسوني رايحة حبي.

فقدوا قتلي قسوتنا تخيلوا قهتمي حلمنا أنهم سينسوني رايحة حبي.